لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل، وقرا، تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

استحق واجون بلوى وما امرها.

ذكرى تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

بحرين اف ام دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 اف ام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدام

استخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
6: بحرين اف ام على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواء.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعامل

تعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدون.

العماد هالدين، قوم وتوضا، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات

الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنا

0: جنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام

العماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

أيوة غادي وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: بعد العصر.
1: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. هذه الانطلاقة معاكم في بعد العصر، ومثل ما نوهنا الثلاثاء الماضي نحن بدءا من أغسطس راح نكون معاكم بشكل يومي في برنامج بعد العصر على 93.3 من الساعة 4-5، وكالعادة مواضيع متنوعة مع ضيوفنا اللي يثرون هذه المحاور. ولا شك اتصالاتكم تثرينا وتسعدنا أكثر وأكثر. ومساء الخير زميلتي فاطمة.
2: مساء الخير نيلة، وحياة الله، ومساء الورد والنوير عليكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر أثير إذاعة بحرين FM. بداية أسبوع جديدة وانطلاقة مع برنامج بعد

0: العصر معاكم إن شاء الله. راح نكون طول فترة الصيف مع فقراتنا الجميلة والمتنوعة.
1: أكيد فاطمة، يعني إحنا في كل مرة نطرح موضوع شيق نتكلم فيه ونحاول أن ضيفنا كذلك يسند هذا الموضوع بخبرته. نعم. اليوم موضوع يهم الجميع، وأتوقع مع تحسن الأجواء راح يهم ناس أكثر.
0: صح.
1: وأكثر الحين الناس يعني المهتمة في هذا الموضوع تبتدي تفكر وتستعد على نهاية سبتمبر وتجمع كل استعداداتها. احنا ما بنقول شنو الموضوع،
0: ما بنقول
1: بعد الفاصل بس اكيد فاطمة يعني احنا نقدر نقول ان هذا الموضوع يهم كل شخص الحين.
0: صحيح.
1: سواء الشباب، البنات، الكبار،
0: حتى الصغار،
1: المتقاعدين على وجه الخصوص.
0: المتقاعدين. نعم.
1: اذا هذه تحياتنا، راح نكون معكم باذن الله خلال هذه الساعة. من الاعداد والتقديم زميلة فاطمة محمد، تحياتي نيل الروي، الإخراج من المبدعة فايزة عبدو، أجمل تحية، سمعينا يا فايزة.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا. ألوان ألوان ألوان.

0: حياكم الله مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا عبر الأثير من بحرين FM 93.3. احنا معاكم في هذه العصرية الجميلة وسعيدين بالتواصل معاكم ومع فقراتنا الخفيفة. اليوم نايل اخترنا ان احنا نبتدي بفقرة ألوان، هذه الفقرة اللي نختار فيها مواضيع جميلة فيها المعلومة المفيدة. اليوم موضوعنا مستمعينا متصل بعالم النباتات الجميل، هذا العالم اللي يجمع بين الفن والمتعة والراحة النفسية. من نيلة ما يحب يشوف مناظر الطبيعة الخضراء، يعيش الأجواء هذه الحلوة اللي يعني تخلينا نحس بالاسترخاء بالراحة، شو رأيك؟
1: أكيد طبعا، يعني إحنا اليوم أساسا تغير جو الاستديو بمجرد أن ضيفتنا اللي راح تكون معنا بعد شوي يعني ملت علينا الاستديو بالنباتات الخضراء، فالأجواء اختلفت تماما. وغالبا فاطمة أساسا إحنا لما نسافر ونتمشى بين الطبيعة نقول كثر المناظر الخضراء مريحة للعين وتخلي الإنسان يحس أنه هو ريلاكس، فهذا مو مجرد إحساس، إنما العلم يؤكد علاقة النباتات والطبيعة كثر لها أثر حقيقي على صحتنا النفسية.
0: صحيح، هناك دراسة نشرت تقول أن قضاء 30 دقيقة في الزراعة بعد التعرض لضغط نفسي ساعد المشاركين في هذه التجربة على النهوة، يخفض عندهم هرمون التوتر الكورتيزول، أيضا تحسن مزاجهم بشكل أكبر مقارنة بأشخاص قضوا الوقت في القراءة. وأنا ما عجبني الكلام شون يقضون وقت في القراءة وما يتحسن مزاجهم ومع النباتات؟
1: بس عاجب فايزة، فايزة فايزة متفاعلة،
0: فايزة كيفت على الدراسة،
1: فايزة شلونك مع الزراعة صج؟ فاليوم الموضوع على جو فايزة، يعني بعد فايزة ترى تشكل أنا عندي نقطة قوة، إذا عجبها الموضوع أنت راح تشوفين مود البرنامج وايد
0: حماس عالي. حماس صح.
1: فإحنا نقدر نقول فاطمة أن يعني مو بس هذه الدراسة، في كذلك مراجعة علمية نشرت سنة 2023 شافوا أن وجود النباتات داخل المنزل أو مكان العمل يرتبط بانخفاض التوتر والمشاعر السلبية مع تحسن في الحالة النفسية وجود جودة الحياة كذلك لدى الكثير يمكن من اللي شاركوا في هذه الدراسة، رغم أن الباحثين أشاروا إلى الحاجة لمزيد من الدراسة طويلة المدى، لكن احنا نقدر نأكد هذا الكلام لأن يمكن وجودنا في مكاتبنا يعني احنا قدرنا نحس ان احنا افضل لما حطينا نباتات على المكتب، يمكن احنا العام بدينا بهذا الشيء فاطمة وحطينا على مكاتبنا بعض النباتات الصغيرة بتحفيز من احد الزميلات، وجدنا انه فعلا اثر على الجو العام بشكل ايجابي وحلو.
0: صحيح، يعني الاهتمام خصوصا حق اللي أيضا يحبون النباتات هذه اللي تنحط داخل المنزل، يعني في دراسة قالت إن إذا اهتمينا بنبتة منزلية لمدة شهر راح يساعد هذا الشيء على تقليل التوتر في الجو الأسري، يخفف من أعراض الاكتئاب، يعزز الشعور بالمرونة النفسية. يعني السر لا يكمن في النتيجة فقط، يعني في الرحلة نفسها، الزراعة مستمعينا تعلمنا الصبر، تمنحنا الشعور بالإنجاز مع كل ورقة جديدة نشوفها تتفتح وتنمو قدامنا، وأيضا تعيد ربطنا بإيقاع الطبيعة الهادئ بعيدا عن ضغوطات الحياة.
1: لذلك مستمعينا نقدر نقول اليوم قبل لا نفتح دائرة هذا الموضوع عن الزراعة ومدى تأثيرها على نفسياتنا وش قد الزراعة ممكن تلهمنا مثل ما قالت فاطمة، وتزودنا بالصبر أكثر وأكثر، تزودنا بمعارف وطاقات حلوة وكثيرة، وتعلمنا الإحساس بالمسؤولية تجاه هذه النبتة، يعني الاهتمام فيها يحدد مصيرها حياة أم موت. إذا أردت أن تبدأ عادة بسيطة تحسسك بالهدوء ممكن أنك تبدي بنبتة صغيرة على نافذة المنزل وما تدري شنو اللي يصير وقتها، إحساسك بالمسؤولية تجاه هذه النبتة شنو ممكن يغير، يمكن تكون هذه النبتة بداية لمزاج جيد ويوم أجمل راحة وهدوء وحياة أكثر انشراح. إذن اليوم موضوعنا الزراعة.

إذن مستمعينا نحب نوه للمهتمين بالزراعة اليوم من داخل الاستديو معنا ناشطة ومهتمة في المجال الزراعي والبيئي الأستاذة أمينة العامر. زودونا بأراءكم وتساؤلاتكم وممكن إحنا نناقش هذه المواضيع بالنسبة للمهتمين وحتى المختصين فيه على 1744-5056.

بعد العصر. شاركوا معنا على الرقم 1745256. الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم.

0: يا هلا فيكم مستمعين، مكملين معاكم برنامجنا وبرنامجكم بعد العصر، وإحنا وياكم للساعة 5 العصر أو بعد العصر، سوالف ودردشة خفيفة. أيضا موضوعنا اليوم مثل ما تفضلت زميلتي نيلة من المواضيع الحلوة والخفيفة واللي أكيد تهم شريحة كبيرة من الناس، لأن الحياة مستمعينا مو كلها عبارة عن إنجازات وعمل وواجبات، عشان كذي دايما اللي ينشغل لهذه الدرجة في الحياة يجيله أحساس أنه هو ما عنده فسحة أو مساحة صغيرة ممكن أنه هو يعني يمارس فيها هواية معينة يريح من خلالها أعصابه ويرخي شوية أمام ضغوطات الحياة اللي ما تخلص. للأسف بعدها نوصل لنقطة نحس فيها أن احنا مو قادرين نواصل، نفسيتنا من غمسة في التوتر والقلق والتفكير، مع أن مستمعين الحلول جدا بعض الأحيان تكون بسيطة وفي متناول يدنا، من خلال ممارستها ممكن ان احنا نستعيد نشاطنا وطاقتنا ونخفف من ضغوطاتنا اللي تواجهنا في الحياة، وايضا في نفس الوقت نعيش متعة ممارسة هذه الهواية.
1: اكيد طبعا، يعني يمكن فاطمة احنا لو يعني بنتكلم من زاوية ضغوطات الحياة والمسؤوليات الانسان يمكن يواجه الكثير، لكن وجود هواية محببة او خلنا نقول شيء انت تهتم لامره ممكن يغير حياتك. والنباتات بالفعل يعني ما تضفيها على النفسية من شيء جميل، وحتى بعض خلنا نقول القدرات الجميلة اللي ممكن تكون موجودة عندنا لكن احنا غافلين عنها،
0: صح.
1: مو قادرين نعززها، فتجد نفسك مسؤول من نبتة تبتدي حتى تبحث في السبل عشان تسقيها بالشكل الصحيح
0: وتخليها
1: تعيش عمر أطول.
0: أي صح، ينفتح لك الباب على هذا العالم، يعني هو عالم بروحه،
1: صح.
0: يعني اللي يفهم له ما ودي يتراولي يعني يتخلص منه أو يطلع منه.
1: بالضبط.
0: يعني هاي اللي راح مستمعينا نتناقش فيه، نلقي الضوء

0: علي أكثر. رحبوا معنا بأختنا أمينة العامر الناشطة والمهتمة في مجال الزراعة والبيئة. يا هلا وسهلا فيك أمينة معنا في برنامج بعد العصر، ونشكر لك حضورك اليوم والحديث عن هواية من الهوايات الرائعة اللي انتشرت مؤخرا نشوفها بشكل كبير.
1: يا هلا ومرحبا فاطمة. فعلا يعني هي بدأت كهواية وتطورت، يعني الهواية تطورت يعني بشكل كبير عندي، صارت يعني أكثر من هواية وشغف، يعني وصلت مرحلة الهوس الحين، يعني الحين بديت أشتري نباتات وما عندي مكان لها.
0: كل شيء يبتدي يعني بخطوة صغيرة، وخلنا نقول كل بداية لها لحظة اكتشاف. أمينة، لو نتحدث عن أول اهتمام لك في مجال الزراعة، متى اكتشفتي أول تواصل لك مع النباتات وين كان؟
1: شوفي، هي بدت الفكرة والتواصل وأصلاً بدت الزراعة من الملل. في فترة الكورونا ما كنا محكورين، ما كان عندنا اكتيفيتيز نسويهم غير الأنشطة داخل البيت.
0: صح.
1: فاضطريت هني أبتدي مثلاً أشتري طيور صغار أربيهم، أشتري زرع أربي، وكل مرة أشتري مثلاً زرع تموت لأن الظروف البيئية مثلاً داخل المكان اللي أنا ساكنة فيه ما تسمح لنا أنها تكبر، تحتاج ضوء، تحتاج شمس، تحتاج نوع من الأنواع الاهتمام. فهني بديت أتعمق أكثر، يعني أقرأ، أسأل، أتواصل، أشوف فيه مثلاً أفراد ممكن أن يفيدوني أكثر، عندهم خبرات، الدورات وما إلى ذلك. يعني سعيت أكثر أن أنا أطور في معلوماتي وأبحث أكثر عشان أن أقدر أتعامل مع النباتات، لأن النباتات طريقة تعاملهم مثل ما تعاملين اليهال والعيال،
0: كائن حي يعني في النهاية. صح؟
1: يعني لا احتياجات.
2: صح. نعم. صح. أول شيء مساء الخير أمينة، نورتينا داخل الاستديو. أنا من الأشخاص يعني اللي صاروا مهتمين لما بديت أتابع حسابك وأشوفش كد هذا العالم كبير وحلو، وش كثر النباتات ممكن تضفي علينا فعلا مشاعر حلوة. وبنصيحة منك حطيت نبتة على المكتب، رغم أنه ما لي علاقة في النباتات، ولا قط حسيت أنه مثلا عندي الإحساس بالمسؤولية أني ألتزم أسقيها أو ممكن أتذكر، ولكن وجودها أمامي بشكل يومي على المكتب خلاني أحس أنه لا، ضروري أن أنا أسقيها. يعني حساب أمينة أساساً يخلي اللي ما عنده فضول يصير عنده فضول.
0: صح.
2: وده يتعرف على هالعالم أكثر وأكثر. إحنا نشوف اليوم المهتمين أمينة في موضوع الزراعة كثر، لكن يمكن تغيب عنهم بعض المعلومات الدقيقة. أنا مو بدخل معاك في عالم النباتات من الحين، ويمكن في معلومات تفصيلية اختصاصية أكثر. خلينا نروح حق ما تحدثنا فيه قبل دخولك، ويمكن سمعتينا إش كثر النباتات ممكن تريح النفسية. هل فعلا الزراعة لها تأثير إيجابي على نفسياتنا، على أرواحنا، على بداية يومنا إذا احنا صبحنا على النباتات وبدينا نسقيها في بداية اليوم؟
1: اي، انا دائما اقول هاي نقطة، ساعات الناس يحسون انه يعني شيء غريب، يعني
0: تبالغين
1: شلون، يعني شلون تبنى نحاكي النبتة، شلون نكون علاقة، شلون ذي الكونكشن، وليش يعني بطيها ما يخلصت السالفة.
0: اي
1: لا بالعكس، يعني انت كل ما عطيتيها حب واهتمام ورعيتيها، يعني نفس ما خبرتكم قبل، نفس الياه، نفس البيبي، اكلمها الصبح يعني ها شلون، شنو تبين، شنو محتاج، اوصب لها ماي، فاحس انها هي تعطيني دايركشن، تبادلني الحب. لما اشوف التزهير يطلع احس ان هي قاعده تبادلني الحب، لان انا عطيتها حب واهتمام، فاحنا هي قاعده ترجع لي اياه، فتعطيني تزهير وورد حلو، ونوع الورق انه يكون صحي وفي لمعه، هاي كلها يعني احس انه ترتيب يا على اثر ان انا الحب اللي قدمت لها قاعده ترجع لي.
2: يعني هذا الكلام حقيقي،
1: هو يعني في دراسات
2: ممكن في علاقه عاطفيه بين الشخص ونبتته،
1: يعني اكثر من شخص اكدوا على هالمعلومه، وفي دراسات بعد اجنبيه في مقالات عديده تاكد ان هناك علاقه بين الانسان والنبات والطبيعه بشكل عام، يرجع لاصله اصلا يعني في قديم الزمان، لان اصلا الانسان كان عايش في مناطق مفتوحه فيها زرع وفيها كائنات حيه وما الى ذلك، والحيوانات ايضا بعد هناك لها تاثير. إذا كوننا علاقة مع النباتات تحسين يعني باستخدام يدك، باستخدام مثلا حتى عقلك وعاطفتك، تحسين براحة. أنا دائما أكد على دي المعلومة، أقول لهم حسوا يعني بعلاقة الطبيعة بيتكم. يعني تيني وايد تعليقات مثلا ليش ما تلبسين قفاز، مثلا انتي كائن لطيف مثلا بنت فلازم مثلا تلبسين قفاز وانتي تشتغلين في الحديقة.

0: أقول لهم بالعكس، أنتوا كوني ذي الرابط لي مع التربة، مع الأرض، مع الطبيعة، مع النبات، عشان أنتوا تحسون، يعني تحسون بالارتياح وبالكونكشن مع يعني.
1: وهل هل الموضوع يعني يعتمد على اللمس، ولا أحيانا تلقين فاطمة حتى إحنا نسمع وايد إذا كان عندك نبتة صبحي عليها الصبح؟
2: أنا عارف ترى في أشخاص يكلمون النباتات فعلا،
1: كائن حي ويستشعر
0: فعلا
1: أن أنتي مهتمة.
0: فعلاً في بعض الأنواع من النباتات مثلاً اللي مثل البيسلي اللي حن هاي اللي تشوفونها قدامكم، هاي النموذج اللي تابعون على إنستغرام ممكن يشوف هاي النبتة. ذي النبتة يعني في بعض من يعني البشر يخافون منها لأن كنا فيها إحساس.
1: صح.
0: فاطمة خبرتني إن هي تخاف من البيسلي. تقول لأن يعني كأنها تزعل، كأنها تعرف يعني لما تكون عطشانة تشوفينها شوي شوي تبتدي تذبل، تعطيك ذي الشعور إن هي مع أنها هي قوية ومتحملة بس تعطيك ذي الشعور إن هي ذابلة، أنا أحتاج ماي، أنا أحتاج تعطيني يعني بعض، تنتبهين لي، تعطيني حب، تعطيني حنان.
1: أوكي.
0: يعني تعطيني
1: مثلا. وهي المفترض أن نسقيها كل يوم
0: تقريبا البيسليلي، إذا ما كانت كل يوم كل يوم وترك، لأن هي من النباتات اللي تحب الرطوبة وتحب الماء يعني،
2: وتحب الالتفاتات.
0: لازم الواحد الدلع
2: يكون عشان ما تزعل.
0: البيسليلي تحب الدلع،
2: واحد ملتفت لها دائما ومهتم. راح نواصل معاكم حديثنا الشيق مع أمينة العامر المهتمة في الزراعة وفي البيئة، ولكن نذكركم أيضا بأرقام التواصل اللي حاب يشارك معانا بأي مشاركة، يعرض تجربته، يكون مهتم بالموضوع اللي نناقشه حاليا. ما عليه إلا أنه يتصل على 1-7-4-5-2-5-2-6 ونرحب بجميع مشاركاتكم.
1: يلا فايزة تطلعين فاصل على ما تسولف لنا أمينة. حين احنا سولفنا عن البيس للي في عندنا هني زرع ثاني، نسمع فايزة شنو بتحط لنا وإحنا نكمل نقاش عن الزراعة.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد. نرحب بكل من يسمعنا في برنامج بعد العصر. واليوم الدنيا خضراء ها فاطمة
1: خضرة.
0: اليوم الأجواء عندنا داخل الاستديو أخضر
1: حلوة أخضر. وأنا ترى بقول لك أنا يعني بيني وبين نفسي أطلقت على هذولين اللي مهتمين في الزراعة وهاويين الزراعة أصحاب الأصابع الخضراء.
0: يا سلام،
1: لأن ما شاء الله كل شيء نحط في يدهم يعني يعني بخبرتهم ويعني بحبهم للزرع أو اللي قاعدين الشيء اللي يسوونه ينعكس هذا الشيء على أصابعهم.
0: إحنا يعني نلمس اليوم من الكلام العناية والاهتمام إيش قد يكون أثرها واضح على النبتة. إحنا إيش تعلمنا؟ خل أقول لك شنو تعلمت في الفاصل. هذه بيس ليليز عدل،
1: صح؟
0: على فكرة هذه بعد ليليز رغم فارق الشكل، بس تقول لك أمينة هذه مبرقشة.
1: مبرقشة ما شاء الله، يعني هاي نفس الفصيلة ولكن النوع مختلف.
0: النوع مختلف يعني فهو عالم أكيد. واسع، وتلقين نفس الاسم لنبتات يمكن بشكل
1: نفس العائلة
0: مختلف.
1: بس صح صح،
0: فاحنا يعني بننطلق أكثر وأكثر مع ضيفتنا اللي منورتنا من داخل الاستديو، ناشطة ومهتمة في المجال الزراعي والبيئي أمينة العامر. حافظين احنا الدرس أنا وفاطمة.
1: بس
0: ترى اخذنا المعلومه
1: صح. الحين في سؤال يعني يخطر في بالي عن بعيدا عن مثلا المناظر الحلوه اللي يعطينا اياها الزرع في البيت، في الديكور، في المكاتب، في اماكن العمل، شنو ممكن امين اليوم اكتسب او هاوي الزراعه يكتسب غير على الراحه النفسيه وملء وقت الفراغ والشكل الحلو؟ تعلم الزراعه، تعلم مهارات،
2: تعلم مثلا الصبر. لما تزرعين مثلا خصوصا احنا خلينا نيجي حق موسم الزراعي وقت التشتيل، لما تزرعين بذره من يوم هي صغيره يعني وتقعدين تنتظرينها ايام وايام عشان تكبر وعشان تعطيك ورق وترد مره ثانيه تعطيك ثمر، هذه كلها شنو؟ هذه درس في الصبر يعني،
1: صح،
2: في الانتظار. يعني ما في شيء بالسهل وما في شيء بسرعه، يعني كل شيء حلو يبي له ياخذ وقت،
1: صح. وفي بعضهم للاسف امينه يعني من كثر ما هما يعني يبي يزرع لك النبته ويبيها مثلا خلال اسبوع يشوف الثمر مالها والله الزهور مالها، فتشوفينه يقطع
2: يدش في حاله احباط.
1: ايوه،
2: فعشان كذي احنا ننصح الهاوي او اللي تو يبتدي الزراعه فيه يبتدي باشياء سهله،
1: صح،
2: وخصوصا صح. النباتات المنزليه السهله العنايه يعني، صح. عشان حتى اذا هو النبته ماتت ما يدش في صدمه ان انا كل ما اشتري نبته شتله تموت عندي،
1: صح.
2: ففي انواع سهله مثل السنسفيره، هي الاسم العلمي بس هو احنا الاسم الدارج نسميها جلد النمر، سهله العنايه.

0: من أحسن النباتات اللي تقدرون تحطونها بين غرفة المعيشة وغرفة النوم مثلاً هي والبيس ليلي، سهلة العناية وما تحتاج كثرة مثلاً السقايا اللي هي سنسافيرا عكس البيس ليلي. عندنا نبات الزامية، الزامية حالياً بعد فيه منها قاعدين يطلعون منها فيرجن وايد اللي هو المبرقش، والمبرقش بالوردي ومبرقش بالأبيض، وفي مثال هنا عندنا البلاك زامية غير الجرين الستاندرد،
1: فهذه زامية لونها أغمق.
0: أنتوا يمكن تشوفون مثلاً في المؤسسات وفي الوزارات عموما، إذا مثلا تمشون أو مثلا في
1: الممرات صح،
0: في وزارات مثلا الصحة وفي المراكز مثلا يستخدمون دائما تشوفون في أنواع من النباتات.
1: صح صحيح،
0: هاي الأنواع هي تكون يا زامية مثلا أو سنسفيرة.
1: توني كنت بقول لك أنه يعني زامية احنا نشوفها بكثرة في ممرات المنشآت الحكومية أكثر.
0: ليش؟ لأنها سهلة العناية وما تحتاج كثرة ري، وممكن هي نفسها لو حطيتي مثلا غصنين ثلاثة هي من النوع اللي يسمونه في عالم الزراعة مثلا يقولون هي تفرخ. تفرخ يعني تطلع مثلا بيبيز تحتها كثير، يعني احنا نسميها مثلا شتلات زيادة من غير ما انت يعني تخسرين ماديا، بيصير عندك كذا شتلة وكذا غصن، فتقدرين تفصلينها وتزرعين مثلا قصيص ثاني، صار لك هاي بشكل مجانية، فأنت مثلا دفعتي أول مرة فقط.
1: نعم صح،
0: هي سهلة التكاثر وما تحتاج ري. عموما احنا دائما ما نشوف النسخة الخضراء من الزامية، هذه النسخة البلاك زامية السوداء
1: يعني تقريبا هي صايرة زيتية،
0: هي صايرة
1: لونها جميل
0: من أواخر ألوان الأخضر اللي هو وايد دارك جرين، ويعتمد أيضا ترى على الإضاءة في النهاية شلون تعطينها نوع الإضاءة تعطش لون الورق.
1: على طاري الإضاءة، قبل شوي أنا كنت أسألك عن هذه الليليز وليش أطرافها نوعا ما صفرة، فقلتي لي هي ممكن تتأثر بالإضاءة، وكذلك إذا كانت يعني تم استخدامها كنبتة داخلية ممكن تتضرر من التكييف.
0: من التكييف صح.
1: الزامية أنا أشوفها ما شاء الله أوراقها كثيفة ودائما يعني صامدة، فهل هي يعني بالنسبة لنقطة أن احنا تحدثنا أن هي دائما موجودة داخل يعني ممرات مكيفة أساسا سواء منشآت حكومية أو مؤسسات، فهي تتحدى التكييف وتصمد أمامه؟
0: هي قوية التحمل جدا هي، وفي نبتة ثانية اسمها الدفنباخية بعد موجودة عموما وايد في المنشآت في الممرات دائما يحطونها، هذين يعني شديدين التحمل ويعني ويتحملون الإهمال، احنا خلنا يعني نفسرها بهذه الطريقة، يتحملون الإهمال، يعني إذا أهملتيها ما أعطيتيها ماي ما اعتنيتي فيها
2: صامدة،
0: حتى نوعية الأمراض والفطريات ما تصيدها كثير،
2: ما تصيدها
0: لا يعني
2: يعني وعلي تصمد شوي ضد العوامل، ضد تحاول التكيف اي معاها.
1: رغم أن القاعدة الأجمل اللي احنا يعني ذكرناها في البداية في فقرة ألوان وقبل شوي يمكن أمينة أكدت عليها، الصبر وحتى نقطة الالتزام، فأنا أتوقع يعني من ضروري أن الواحد ما يهمل النبتة حتى لو ما كانت تحتاج ماي، من الضروري أنه يعني يلمسها يحسسها أنه في أشخاص موجودين.
0: عشان كذي إحنا نقول ليش إحنا يعني نقول أن هي أسهل حق المبتدئين، يعني لما نقول مثلا تتحمل الأهمال مو يعني مثلا أقطها وخلاص يعني
1: وارد أنه ينسى،
0: لا هي تتحمل الأهمال بس يعني في النهاية هي نبتة تحتاج ضوء تحتاج ماء وعناية يعني.
2: صحيح فعلا،
0: وينطبق على كل النباتات
2: فعلا. يعني نشوف اليوم اللي يهتم بالزرع وبالزراعة بس مو مجرد يعني يقوم بعملية زرعة واهتمام، نفس ما قالت أمينة يتعلم الصبر، شلون الواحد يتحمل المسؤولية، أنا لازم مثلا في وقت معين في يوم معين أنا أعطيها وأسقيها،
0: والرابط اللي كونه بعد بينه وبين صحيح. النباتات اللي عنده يعني
1: في علاقة.
2: صحيح صحيح،
1: جميل جدا. يمكن يعني احنا المحاور كثيرة في هذا الموضوع، وفي موضوع اكبر يعني انت قاعدة تشوفين الجارز الموجودين، يعني هذا موضوع احلى،
2: هذه
1: احلى
2: هاي احلى نقطة في الموضوع،
1: هذه احلى نقطة فعلا في الموضوع. احنا يعني قبل نروح حق بعض التفاصيل فيما يخص الزراعة والمهتمين، خلينا نروح حق يعني الموهبة الجميلة اللي ابدعت فيها أمينة العامر ضمن هذا الاختصاص، ووسعت مداركها قدر الامكان بصقلها بالورشات التدريبية، وحتى ان هي يعني خذت هذه الورش داخل المملكة وخارجها وتوسعت في الموضوع، وهما التيراريوم وهما الجارز اللي داخلهم أساسا حياة بيئية كاملة ونباتية كاملة. إن شاء الله اللي قاعد يتابع على الإنستغرام يقدر يشوف هذه اللوحة الفنية الجميلة وداخلها نباتات حية. شرحي لنا أكثر عن عالم التيراريوم مينا.
0: عالم التيراريوم عالم يعني

0: يعني الناس تعتقد انه عالم دخيلنا، يعني التراريوم تو طلع انه يعني نفس الترند الهبه اللي الحين صارت. لا، التراريوم ترى موجود من زمان في عالم. طبيب كان وده ينقل النباتات في وقت سفراته. هذا الكلام احنا يعني سنه 1829. هو طبيب معروف انجليزي، ان شاء الله ان شاء الله اكون انطق اسمه عدل، اسمه نثيل باكشو وورد. لاحظ ان لما ينقل نباتاته تموت. فقال انا شنو اسوي عشان اقدر انقل نباتاتي بدون ما تتاثر؟
1: نعم.
0: فاخترع قصه الجارز، انه هو يحط النباتات داخل وقت السفر عبر المحيطات، انتم مثل ما تعرفون كان بالسفن. فاكتشف انه النباتات بكذي تعيش. من هني طلعت فكره انه تستخدم في زينه البيوت وال يعني والديكور،
1: رغم انه يعني الواحد يشوف المنظر يتوقع انه هو يعني جديد.
0: انتشر مؤخرا بشكل واسع، لأن احنا الحين عايشين داخل عالم صغير اللي هو عالم السوشيال ميديا، فالناس تقدر تبحث وتشوف الفيديوهات وطريقة العناية وطريقة الصنع وما إلى ذلك. بس هي الفكرة ترى موجودة. من زمان.
1: بس يعني احنا تحديدا يمكن في البحرين،
0: هو شيء جديد طبعا. شيء جديد في البحرين، فعلا شيء جديد، مو كل يسوي.
1: انا حتى لما شفتش الطبقينة، وهذه طبعا الجارز تباع في حساب بأمينة، يعني تكون مثل جارز وتي بأحجام مختلفة، وفيها يعني طبقات من الحياة النباتية الموجودة أساسا داخل الأصيص، ولكن داخل هذا الجارز تقدرون تشوفونها من خلال الزجاج. ومن فوق يعني أمينة مو مكتفية بس بالنباتات، إنما في إضافات جميلة،
2: لازم تضفي لمسات الحلوة. نعم.
1: وأحيانا دجاج، طبعا هذه أشياء بلاستيكية لكن هي بعد تضفي روح جمالية. الحلو أن أنا اقتنيت واحدة فاطمة، ولما بديت أطلع وأقرأ لقيت أن هي أساساً مو بحاجة لماي بشكل يومي، يعني هي تصير عملية تقطير من الداخل. صح. من الرطوبة، لأن الجارز مسكر.
2: صح. أنا أول ما شفتهم قلت حق أمينة، أتذكر في البداية كلش أنه يعني شلون عايش النبات داخل، فكرت أنه هو شيء يعني صناعي، يعني ما كنت حاطه في بالي ان النبات ممكن انه هو يعيش.
0: هاي نباتات تتحمل الرطوبه العاليه طبعا.
2: يعني مو طبعا مو بكل عيال الانواع ممكن انا اسويها في
0: لا لا مو كل الانواع. انا يعني خلينا اقول لكم، انا جبت لكم نموذجين اتمنى انتم تتحملون فيهم، تحطوهم على مكاتبكم تتحملون فيهم
2: ان شاء الله.
1: يا سلام.
0: حق فاطمة ونيلة، هما النموذجين عباره عن استخدام تهني نوع واحد من النباتات المتحمل طبعا انه هو يعيش داخل هاي الظروف اللي هو يحتاج الرطوبة، وأصلاً إذا عاش برع ممكن إنه هو يتأثر ويفقد حياته، أو ممكن إنه مثلاً لو راك تصفر وشي يعني ما تقدر أنت تنقذينه في خارج نطاق اللي إحنا نسميه البيو أكتيف، الحياة البيو أكتيف لايف. أوكي. هي الفيتونيا حالياً، وهي أكثر نبتة ممكن تتوفر في البحرين حق المبتدئين، لأن أنا دائماً مثلاً ما تيني تعليقات إن النباتات غير متوفرة في البحرين. وفعلاً يعني أنواع السرخسيات ونباتات السيلة وهاي اللي تستخدمين لنباتات فيها مثلاً ألوان حمراء، ألوان
1: ما تحصلينها في
0: البحرين، صعبة. أو صحيح. ممكن طلبها عبر بعض المشاتل وتكون أسعارها وايد غالية، مع أن هي أسعارها جدا جدا جدا رخيصة في الدول الآسيوية،
1: لكن يمكن صعوبة توفيرها.
0: توفيرها صعوبة توفيرها وطريقة نقلها، وأيضا
2: مكلفة،
0: محاولة إن هي تكون تعيش تحت هاي الظروف صعبة.
2: صح. صح.
0: فمن شي تكون عندنا أسعارها في الخليج تكون كثيرة. بس أنا يعني أقول حق المبتدئين، أنت ممكن تبدأ بصناعة التراريوم وعالم الحياة الخاص فيك داخل زجاجة من الفيتونيا. الفيتونيا تيب كذا لون، الأخضر والأحمر والوردي. ممكن أن احنا نمزج الألوان ونطلع قطعة جميلة جدا. وهذه هي تكون بدايتنا،
1: واللمسات والإضافات يمكن فعلاً. أمينة اللي تحطينها هذا شنو حين كتكوت ولا بطة ولا
0: والله هو المفروض عصفور
2: بعد ترى غير هذه الإضافات.
1: هذا ترى الكتكوت شوفي أصفر
0: فاطمة حطيت لك أبيض.
2: ما قصرتي. في بعد نقطة أمينة، غير النباتات هذه اللي نشوفها قاعدين من خلال من برع الجار، في كائنات بعد انت احيانا تضيفين نتكلم عنها كائنات تعتبر يعني دقيقه صغيره.
0: هي باللغه العربيه ممكن الاسم اللي احنا اذكره لكم ممكن يكون يشكل خوف وحاجز حق المتابعين والمستمعين. يعني لما تقولين لها ترى اسمها بالعربي احنا ليش نستخدم الاسم الاجنبي اللي هو الايسابود او السبرينغ تيلز؟ ليش؟ لان لما تقولين لهم بالعربي ترى هاي اسمها قمل.

0: للخشب.
1: اي
0: لا يمه يخرع
1: يخافون
0: يعني
1: صح.
0: قمل يعني صج يعني هاي خنفسانة هاي لا
1: اوكي
0: يعني مثل ما في هناك فن صناعة الأكواريوم اللي هو السمك ووضع الألوان والحياة البحرية
1: صح
0: وكأنك مسوين عالم مائي تحت يعني الهاي كامل. وفي إذا تعرفون سمكة البلدية معروفة أيوة.
1: اللي
0: تنظف,
1: تنظف
0: الأكواريوم نفس الشيء في,
1: في عالم النبات
0: في عالم التراريوم والبلديريوم صح. والفيفاريوم
2: يخدم
0: هاي
2: داخل
0: يخدم هي نعم. تنظف لي ليش أنا أخاف منها؟ هي أصلاً ما تحب الظهور الإعلامي وما تحب الظهور كلش بتاتا يعني هي تحب تنخش تحت النباتات وتحت الحجارة وتحت التربة
1: فهي مو شغلها وعليه بسكوت
0: ومسكينة يعني تسوي لكم شغل مجاني بهدوء حتى بدون يعني عناية وبدون تكلفة. فهي شنو تسوي مثلا ما وإلا الأوراق اللي موجودة في هاي النباتات داخل التراريوم فعلا هي تعيش لمدة طويلة بس ما لا تحتاج مثلا صيانة لما تتساقط الأوراق بصير منظرها كري وتبتدي مثلا تصير لينة على بنية. زين انت مثلا ممدر كل يوم او مثلا بين فترة وفترة تروحين تبطلين التراريوم وتشيلين هاي الاوراق المتساقطة وتتأكدين ان التراريوم مالك حلو ونظيف وليحن بهيئته الجميلة. عندنا كرو تنظيف اللي هو طاقم التنظيف اللي هو الايسابود والسبرينكلرز يقومون عني بهاي الشغل
1: بعد احسن من كذي ما في يعني
0: ما في. فيعني هو في النهايه بعد مو حشره عشان يعني مستمعينا الاعزاء ويعني احنا انا احاول كثر ما اقدر
1: تلطفين من
0: الطف وانشر ذي الثقافه
2: هي مو نوع من انواع الحشرات
0: لا, لا, لا انا احاول دائما انشر ذي الثقافه وكثر ما اقدر يعني احاول انشر ويعني واعلمهم اقول لهم ان الايسابود مو حشرات الايسابودز من فصيلة القشريات مثل ما تتحملون الربيان والكراب هم من نفس الفصيلة برية يعني
2: صح. فتصالحوا معهم
0: تصالحوا معهم
2: احنا يعني نسينا نفسنا والوقت مشى قبل شوي فايزة تنبهني نطلع فاصل يمكن ونرجع للأسئلة يعني في أسئلة وايد أمينة وعلى فكرة يعني ما حضرناهم بشكل عشوائي بالعكس شفنا المهتمين ممكن شنو الأسئلة اللي تتبادر في ذهنهم وممكن يطرحونها على أشخاص مختصين ويفيدونهم في انطلاقة أفضل تجاه عالم النباتات وهذه الحياة الجميلة. فإحنا مضطرين مع الأسف نسكر ملف التراريوم ومن بعد الفاصل نرجع إلى محاور ثانية مع ضيفتنا من داخل الاستديو أمينة العامر ناشطة ومهتمة في المجال الزراعي والبيئي عندك فايزة.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد الفاصل، وباقي من وقت البرنامج تقريبا 8 دقائق. راح نحاول ان احنا نستغل هذه الدقائق في سؤال، يعني طرح الأسئلة عفوا، اللي تهم الأشخاص اللي بالفعل مهتمين بالزراعة. أكيد أمينة، خلال مشوارك مع الزراعة والعناية والاهتمام بالزرع، مريتي بتجارب أشخاص مبتدئين، يمكن هالأشخاص أيضا كانت لهم أخطاء مارسوها، شنو أكثر الأخطاء الشائعة اللي عرفتيها بخبرتك في هالمجال؟
1: شوفي بقول لك جملة فعلا ذي الخطأ يعني متكرر، لما يقولك ومن الحب ما قتل، لما مثلا تعطين ذي الحب الزائد حق النبتة، الناس شو تسوي من كثر ما هم يعني يبون يعتنون فيه ويخافون عليه، شو يسوون؟
0: يسقونها
1: فتبتدي هني الجذور تعفن. احنا ما نشوف طبعا، ما في تحت طبقات التربة، تبتدي الجذور يعني تعفن، بعدين تركب للساق، بعدين يعني خلاص تعطينا مؤشرات النبتة ان هي ميتة، مثلا صفرار الاوراق،
0: مريضة صارت، اي
1: خلاص يعني، ولها علاج طبعا المبيد الفطري وما الى ذلك، بس يعني احنا نتجنب المفروض من البداية.
0: اوكي، يعني الخطأ الشائع
1: كثرة الري.
0: زين، مر عليك بعد تجارب قلة المي؟ يعني في بعضهم يقول لك لا انا ما ابي اغرق او اسقيها كل يوم، او ما عنده خلفيه انه شنو نوع النبات وشنو نوع العنايه.
2: رغم انه احس الحين يمكن يعني الوصول للمعلومه وايد سهل، يعني بامكانك انك تصور النبته مثلا للذكاء الاصطناعي ويفيدك، حركات البحث تفيدك، والابس ممكن يفيدونك، شنو والله الطريقه المناسبه للعنايه بهذه النبته.
1: احنا عاده يعني نقول للمبتدئين مثلا ياخذون ذي العصا الخشب ويغرسونها في التربة، إذا يعني طلعت وفيها مثلا بقايا تربة لازقة في حواف الخشب، معناتها أن الطبقات السفلية اللي حن فيها ماي مو بمصرفة، فالنبتة ما تحتاج، لأن النبتة طبعا تأخذ امتداد الماي من الجذور، فما نحتاج نسقيها. احنا دائما ما نعتمد على سطح التربة، نشوف سطح التربة جاف يلا نسقي،
0: صح؟
1: لا يعني، ونادرا انا بعد على بناء على سؤالك اللي قلتي لي في ناس ما تسقي وتنسى، عادة يكون موضوع ان هي نسى الشتلة انه يسقيها ماي بسبب الاهمال، بس انه هو ما يسقيها ماي لانه خايف عليها، ما يعني ياتنا هاي الملاحظات.
0: إلا العكس،
1: إلا العكس، كثرة الري.
0: بعد أعتقد حتى الغبار، نظافة،
1: لأن إذا فيها غبار طبعا بتشوفين تي العناكب وتبتدي فيه أنواع من الحشرات تنجذب حق النبتة، فهاي نقدر نعالجها بالمبيدات الأورجانيك الطبيعية. أنا دائما ما أشجع عدم استخدام المبيدات الكيميكال في الزراعة المنزلية، لأن إحنا ما قاعد نزرع زراعة حقلية، يعني ما عندي كمية إصابات كبيرة. انت مدام في البيت وحاب تقطف وتاكل، عادة ما نستخدم شيء اسمه زيت النيم، مادة طبيعية مياية اصلا من شجرة النيم، فنرشها على النباتات ونقيها في نفس الوقت من الحشرات.
2: نعم. جميل. يعني أمينة، خلنا نستغل هذه الفرصة بما أن نحن حين في إجازة صيفية، وكذلك يمكن اللي خلاني أفتح باب هذا السؤال لأني شفت في حسابك مؤخرا دورة تدريبية، أو خلنا نسميها ورشة، لزراعة النباتات لأطفال يعني كانوا في عمر صغير، فشلون إحنا اليوم ممكن كأهالي ننقل هذا النشاط المحفز الجميل اللي ممكن يعني مو بس يضيف هذه المهارة واستخدام اليد في الزراعة، وإنما حتى يعني ذهنيا ممكن احنا نتكلم معاهم ونعطيهم بعض المعلومات عن عالم النباتات. فالحين إجازة صيف، شنو نقول حق الأهالي باعتبار الزراعة نشاط عائلي ممتع ومفيد في نفس الوقت؟
1: الزراعة حق الأهالي واد مفيد، يعني أنا يعني أوريدي أحب أكون رابط بيني وبين الأطفال، عادة ما أشتغل وايد ويا الأطفال في الأنشطة التعليمية.

0: يعني بداية زراعة الشتلات من البذور مثلا مع الطفل ممكن أنا أعلم ولدي إنه هو شلون حياة النبتة تبتدي، وطبعا هاي الدروس كلها موجودة في كتب المدرسية يعني، فأنت قاعد تطبقها عملي بشكل حلو بينك وبين يعني ولدك. أيضا مثلا المهارات اللي مثلا الزراعة داخل الزجاجة بعد يعطي الطفل يعني إمكانية استخدام اليد وعضلات اليد يعني، وغير إنه هو العلاقة بين الأم والأبو والطفل مثلا ممكن تتحسن لما أنا أسوي معاه نشاط يعني،
1: صح. هو نشاط
0: بيسألني
1: جماعي.
0: بيسألني سؤال وأنا بجاوبه، في نفس الوقت بيتكون عنده هذه المعلومات، صح. اللي الأمور الحياتية والأمور الزراعية يعني في شيء، فهو نشاط برا عن نطاق يعني الكتب المدرسية والملل، فأنا قاعد أعطيه معلومات جانبية بشكل طريقة حلوة يعني،
1: صح، ويستمتع
0: يعني.
1: ويقضي وقت الفراغ اللي هو في الإجازة بشيء ممتع. نعم، ما شاء الله اليوم نيلة وجود النباتات داخل المنزل ما تقتصر فوائدها على الجانب الجمالي، لكنها يعني أعتقد تجاوزت، صارت تضيف للحياة، تضيف للبيت حياة وراحة.
2: والله صح، تضيف للحياة حياة يعني، النباتات صح. مهما كان عندك في المكان حياة، فهي صح. تنعكس والله على المكان بشكل جدا جميل، وعن تجربة يعني صح. لما بديت أحط هذه النباتات الصغيرة داخل الصالة، وخلنا نقول الاندور، الأشياء اللي تصلح لأن هي تعيش داخل البيت، تلقينها تنعكس فعلا بشكل وايد حلو على المكان.
1: وايد حلو، صح. لو حبينا نعرف أمين المستمعين شنو بعض الأنواع اللي تصلح نحن نحطها كزينة داخل البيت؟
0: مثلا في أشياء مشهورة نقدر نستخدمها مثلا داخل غرفة النوم، قوية ومتحملة سهلة العناية، مثل ما قلنا تحتاج بس اهتمام في الرهي، اللي هي البيس ليلي مثلا، وانتو بكرامة عادة ما يحطون في الحمامات، الإكاليبتوس أو البامبو. الإكاليبتوس يعطي ريحة اللي شوي منعشة نفس الفكس شوي، فمع البخار وقت الاستحمام يطلع ذي الزيوت العطرية، فيتنتشر في الحمام وانتو بكرامة، فيعطينا ذي روح الانعاش داخل التويلت. في المطبخ ممكن نحط الأعشاب اللي ممكن نستخدمها مثل الريحان لأن ريحته حلوة، نعناع، وممكن في نفس الوقت نقطف ونطبخ يعني، فهو يعني 2 في 1
2: يعني. على طاري نقطف ونطبخ، يمكن هذه من الأشياء المشوقة جدا اللي شفتها عندك أمينة، في أن أنت صرتي خلاص تقطفين من الحديقة أو تأخذين المحصول يعني بشكل مباشر، يمكن من الأصايص أو المحميات الموجودة عندك إلى المطبخ على طول، المهتم في أنه يزرع بعض المحاصيل. يا ترى احنا يعني في البحر شنو اللي ممكن يعني يجاوب خصوصا مع أشخاص مبتدئين، شنو النباتات أو الخضروات اللي تنجح زراعتها معهم بسهولة؟
0: احنا عندنا في البحرين يعني طبعا حق الزراعة تقريبا ممكن نقول بس موسمين، اللي هو المحصول الصيفي والمحصول اللي الموسمي اللي عادة ما الناس تزرع مثل الطماط والكوسة والبامية والورقيات وما إلى ذلك، عدد كثير من النباتات. احنا ليش نركز في الصيف؟ لانه هو اصعب شيء. فعندنا محاصيل سهله مثل الملوخيه، السبانخ، ملبار، عندنا البربير والبطيخ واليح، وبعض فصائل من الورد مثل الفنكة وما الى ذلك عفوا، ممكن تستحمل صيف البحرين، وفي نفس الوقت يعني خضره ودائمه حق الصيف وحق الشتاء يعني.
2: يعني حتى انواع الفلفل انا قاعده اشوفك يعني تزرعينها بانواعها.
0: الفلفل موسمي ما عدا في انواع فلفل هندية ممكن تستحمل بعد صيفنا تكون موجودة، اللي هي الأحمر والأخضر فقط يعني، المعروف اللي تشوفونه في الأسواق.
1: نعم، طبعا كان بودنا ان احنا يعني نطول معاك أمينة، حديثك جدا شيق، ونتمنى ان المستمعين استفادوا مثل ما احنا استفدنا، اثريتي حلقتنا الصراحة. لو في سؤال اخير بسألك أمينة اليوم، شنو تعلمتي وشنو طلعتي بمن مشوارك وتجربتك مع الزراعة؟
0: تعلمت والله الصبر اولا يعني، انا يمكن اللي عارفني من جري بيعرف ان انا دائما عجوله وابي اسوي كل شيء وابي حني اجهز الشيء. مع الزراعه احس وايد هدأت من شخصيتي لما بديت الزراعه، احس والله أن شخصيتي ركدت. يعني بديت يعني أقدر حتى أفكر بشكل

0: منطقي
1: جميل
0: ويعني واخذ الامور برويه، اعرف ان الشيء الحلو ما يجي بسرعه، اي عقب انتظار وتعب، ولما تعطيني بيعطيك.
1: سهيل
0: يعني هاي من اهم الاشياء يعني اللي حسيتها غيرت فيش
1: في اتوقع شخصيتي. انت في بدايه الرحله ما كنتي متخيله انك بتطلعين بهذه النتائج، يعني منو يتخيل ان الزراعه لا. ممكن تغير في الشخصيه؟
0: يعني توقعت ان باكل ممكن اكل من الاشياء اللي بزرعها، ممكن اسوي لي عصاير من الورقيات اللي بزرعها، بس انه ياثر في الشخصيه وطريقه تفكير وتعاملي مع الناس بناء على ان انا قاعده ازرع، كلش ما توقعت.
1: ممكن لان امينه يعني احنا اللي نشهده ونشوفه، يعني بديتي بشغف وحب وحاولتي تدعمين هذا الشغف والحب بالدراسه وبالخبره وبالعلم، وين ما لقيتي الدورات والورش موجوده انت مهتمه في انك تحضرينها. يمكن اللي تابعك يعرف يعني وين كانت امينه في البدايه وين صارت الحين، فكل التوفيق. شكرا، احنا فخورين وسعيدين كذلك. يمكن احنا نادر نشوف بنات مهتمين في عالم الزراعة، وعندهم القابلية ان هم مثل ما قالت أمينة عادي يمسكون السماد وعادي يمسكون الكائنات الحية والدوديات اللي تساعد النباتات على انها تعيش اكثر. لكن أمينة متصالحة مع هذا الموضوع، يعني رغم ان في البداية كنتي مثل ما ذكرتي يمكن تحت الهوى ان كنتي تخافين من هذه الاشياء. شكرا لك ولوجودك معنا من داخل الاستديو. أمينة العامر ناشطة ومهتمة في المجال البيئي والزراعي.
0: شكرا لكم على هاي اللقاء
1: الجميل، ما قصرتوا، سعدنا بوجودك.
0: وانا اكثر، تسلمون.
1: وصلنا للختام فاطمة.
2: وصلنا للختام، نعم استمتعنا معاكم مستمعينا وبالتواصل معاكم، نتمنى انكم استفدتوا من حلقة اليوم والموضوع اللي طرحناه اليوم. ننتظركم ان شاء الله بكرة في نفس الموعد بإذن الله، وسمحوا لنا قبل الختام نقدم لكم التحيات من فريق عمل بعد العصر.
1: أجمل تحية لكم منا، من التقديم والإعداد كذلك الزميلة فاطمة محمد، وهذه تحياتي نيلة رويعي. صرنا نركب لنا فايزة أشر، صارت خمس
2: خلاص.
1: هذه أجمل التحايا من فايزة عبدون. نشوفكم باكر الساعة 4 على 93.3. في أمان الله،
2: مع السلامة.

0: أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

لساني. خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس، اسمعها أوضح وعيشها أقوى. داب بلس.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1745 798. أطلبها واسمعها على هواء.

0: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.
1: توضأ، صل، وقرأ، تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث

أمام محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية
1: 98.4 شباب.
0: استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.

0: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال.

0: والنشبا. 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 لـ5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.